كيلات بلا كلاكا هكامبي هكامبي سرانتا بحاكي بونياني ماي ماي تونا كامبي هيتشال واتانا هيس كون اسيتي سيسكي كون كما كيس اكسان اكسانا ماي ماي تونا كامبي تيك تاب تانيا سو كما هاوا كيس اسكراكي ماركانا كاتيا تونا كاتو كانيا سا او هالو كام هيلات كلا كلاكا يكون انا كاسوكسا توكين هام استا ماي ماي تونا كسا ايس اسيب كاراك توكات كما تايا تيكي باسنيا سو كيس بونيرا كالو كام هانيتشا هيلات كلا كلاكا ارم تانيا تاكي ماي نيرك تينا كاسان تورا سان ماي كوتين بيوي تابي سيسيني تاكو منا كاسارون تاب خلاكتاو خلات كلاكا هيتشورو خمايكو تيمبيس كناكي سرانتاني ساسينا وكشاني كما استيخو كامبيا تبنا كامبي سرانتا بحيكي بندرا كنياني كوناس كيشامان خا بارلو نا كاسا كوناس وكساتو خين خا رسو نا كاسو تخسكراكي سراكي بي كيشامان خا استا اكاماتا كتنا كتيخا سبخراكي استا هندي سلو تخس بوكا بجاستي كونا بجاسا ابتابينا خي ماي ماي يابونا كخا هان باچا بالا بتابيتا خيو كاستي هلات كويلا كاناكا سابخاركي وتخسبا وما ريسكو ان لا كوسيشا ادماس دي لا كادينا اليمنتاريا ساساوا ارسوا يبخاركي هلات كويلا كاناكا هيسكون همات سوكسا توقين خلوب اسيب كاراكي كايسا جامر كاناكا سوالخطا اكا خيا بوچا وينا كاسا ستا ايست اسيراك ونها سيراك حالو كام هاني چاوكات هان ديس الوتكيبان خا هلات كويلا كاناكو كاپاشبا يا بوچا وينا كاها ستا اينا بون بيسيق جيسبا نوكات خا بيسيق تاسبوكاني من كاها تاقين ادكي خوتكاس باتيها جيرينت جنرال دي انابوك سنگنا كاو كاماتي يتي ويا بخاراكي سراكيو كيچاها استا متخيني بخما كومبروميسو حالو كامات سراكي انيچا Pokanya so quisiera Kalukan Perkuna Pachitehana Kamata Dieselutre Casti, Kuna Pachasa Sorgo, Maíz, Trigo, Girasol, Chia, Hayugana Casa, Taptaña Joaquiche, Pachapar, Hanap Tapita Hanukasti, Hayugana Cajasta, Aptata Jarakispasa, Hayukamanakai, Hiratulacana, Gutjarakispa, Haukatama Uchaja, Ucapach, Pamayuena Campeja Serantañaja, Uactarakisiki, Sakirakipi, Hiratulacanaca, Kisa Kamsoya Parakisa Pachpa Gerente General de Anapo, Hayuks. Que la caucamata se vaya para quitar en ajis mahan vuelta hoy ponéis pausipi acá camsa para quisa la tuntunca pesca tunca guaranja hectáreas ayucana caucamata hichaja hasta sorgo caja maíz araquiñán y trigo girasol ucatsti chía ayucana casi apuchet cathandi se lo tipa nucana caja pisecta quispanis pachapanja aptapitajas panucamuas araqui gerente general asociación de productores oleaginosas y trigo anapo ayucan que la caucamata y ateo y abjaraqui tata Jaime Hernández ayucpo comentar su ayeraqui saraqui huichaja capaspadi se lo caja Anutjipanu kamatu arzoi ebjaraki jama cadena productiva alimentaria. Bolibe markan japi zintarak izpanu kautxa janu alikaz batzazin. Hane uxitxaki ikitea kapaxpa parla uiak zazau zapjaraki anapok zangerira kaja, zaraki uxitxaka azten niaponi akaja kimsa semana zainani desabastezimientu ukanki jaukampiua ukamat jazar japta zazau zau eraki maizatu getz deziua. Hitxa japaxpa dizel ukaja insuficiente jalukamaua zazaua azto erakitea marca china con que muchas de la caja y para que se apriu para el sector que se en la caja y a ti apjaña para con jamás a capaz para el urahuiza es que chatani janukaja janicha con jamaniza para departamento toquen jalu jamatu arzua y para que marca china que con la tecnia uxo toquen ja y apuixeran tatara cual es hecha en la que ponen que apuixeran tapjanicha 950 mil hectáreas de sorgo, maíz, trigo, girasol y chija jalu jamuga y a ti ya ni para que janipiu para que más es que te apuixas y para que te janukasti cual iba apuixeran que se toquen los caracu al jata a chueña taqui la tuya canaca y afectación su traspucasti anualis para una taxa sao jupera cajar su caracu camaja y la tuya canaca para los tanua granos o caja sorgo maíz hayu canaca tau cama palcasina anapuxan que la cava al suni caracu